0: موازين القوى على الأرض، وعادة ما تلجأ إليه هذه الحكومات إلى هذا النوع من الإجراءات عندما تصل الخلافات الداخلية إلى مرحلة يصعب معها تحقيق اختراق عبر القنوات السياسية التقليدية. لذلك فإن القضية لا تتعلق بشخصيات بعينها بقدر ما تتعلق بصراع على طبيعة السلطة.
1: 这场斗争迅速从政治争论演变为激烈的金融战。英联合国要求也门司法部门已采取全面措施，冻结了南方过渡委员会领导层的银行账户和资产。政府方面也展开行动，强烈要求收回近年来被占领的公共建筑和国有财产。
2: التطور الأكثر حساسية يتمثل في انتقال المواجهة من السجال السياسي إلى استهداف شبكات النفوذ المالي والإداري، فالتجارب الدولية اليوم تظهر أن النزاعات أصبحت أكثر تعقيدا عندما امتدت إلى الموارد والأصول ومصادر القوة الاقتصادية، وفي حال تزامن ذلك مع تعبئة شعبية متبادلة على الأرض في الجنوب، فإن هامش المناورة اليوم السياسية تتضيق تدريجيا لصالح خيارات أكثر تصعيدا.
1: 对此，南方过渡委员会抨击也门政府和沙特方面以武力强加条款，并予以强烈反击。在南方过渡委员会动员下，也门亚丁和哈德拉毛等地出现大规模民众集会，引发国际社会担忧。这场法律战争或将很快演变为血腥的街头冲突。
3: As financial warfare moves to the courtrooms, the battle for Yemen's future is shifting back to the streets as both sides dug in. This unprecedented escalation could shatter the fragile peace completely. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 下列回来要带您关注俄罗斯莫斯科再次遭到乌军大规模的无人机袭击，一会见。

0: 看的现在最大的变量就是黎巴嫩的问题。如果黎巴嫩的局势现在降温呢，那美伊谈判应该在很快就会在瑞士举行。未来60天呢，也是在考验美国和伊朗，也是在考验以色列，就是伊朗和美国、以色列这三方之间，他们呢究竟是如何能够来进行斡旋博弈？然后呢，美国是否能够控制黎巴嫩的局势，还有加沙的局势？这不是伊朗强调的，同时我们要注意到，反对派也在强调，半官方卡斯米通讯社，也就亲近革命卫队的媒体强调，现在美国严重违反了谅解备忘录第一条，就黎巴嫩没有停火，所以伊朗不应该去和美国特使会面。
1: 以色列媒体20日报道称，在同美方协调之后，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨指示以军在黎巴嫩停火，但是以军未撤出在黎巴嫩南部控制的地区。早前，以军据报在对黎巴嫩真主党发动袭击后表示，将致力于遵守停火协议，并将继续消除对以色列和以军部队的任何威胁。再来看，美国总统特朗普日前提议，可由叙利亚出手解决黎巴嫩真主党的问题。这一提议引发叙利亚可能军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙过渡政府总统沙拉表示，予以强烈的否认，强调叙利亚不会介入黎巴嫩的事务。
2: 特朗普称赞沙拉是一位非常优秀的领导人，并暗示叙利亚可能会协助清除黎巴嫩境内的真主党。特朗普的相关言论引发地区争议后，沙拉明确表示拒绝关于叙利亚对黎巴嫩进行军事干预的提议。
3: وتفصيل أكثر يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عندنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان، ف وقلعة سكانها 4 مليون، فعندنا مشكلة كتير كبيرة هناك، وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا، نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات.
2: 黎真主党曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友。专家警告，若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩，不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
4: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل، هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري، سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام و7 أشهر على سقوط النظام السابق، أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا، وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول الدخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان في مرحلة معينة.
2: 特朗普的提议在黎巴嫩引发广泛警觉，唤起了黎民众对于过去叙利亚长期干涉其内政的痛苦回忆。黎巴嫩官员也相应表态，强调叙利亚绝不会让自己被卷入黎巴嫩当前的政治与安全摩擦之中。
5: Trump's remarks appear to view Syria as no longer aligned with Hezbollah. However, no indicator that Syria wants to interfere directly in Lebanon. And the most likely scenario is Syria to play a role in border security and restrict the militant group's supply routes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.

0: 要求弗雷泽闭嘴，指以色列是联合国的会员国，而弗雷泽只是为联合国工作。达农并要求弗雷泽离场。弗雷泽则坚称，联合国掌握以色列相关机构实施性暴力的确凿的证据。有媒体形容，两人在联合国会场上这场口诀丝毫不顾外交的礼节。由于被列入到性暴力黑名单，以色列此前已经宣布和联合国秘书长古特雷斯断绝联系。 美国总统特朗普在日前提议可以由叙利亚出手来解决黎巴嫩真主党问题。这一提议引发了叙利亚可能会军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙利亚过渡政府总统沙拉就明确予以了否认，强调叙利亚不会介入到黎巴嫩事务。
1: وتفصيل أكثر يكون الظروف شوي أهدى اليوم عنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان ف وكل عدد سكانه 4 مليون فعندنا مشكلة كتير كبيرة هناك وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح نحن نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات
2: 黎真主党曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友。专家警告，若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩。 不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
3: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول الدخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان في مرحلة معينة.
2: 特朗普的提议在黎巴嫩引发广泛警觉，唤起了黎民众对于过去叙利亚长期干涉其内政的痛苦回忆。黎巴嫩官员也相应表态，强调叙利亚绝不会让自己被卷入黎巴嫩当前的政治与安全摩擦之中。
4: Trump's remarks appear to view Syria as no longer aligned with Hezbollah. However, no indicator that Syria wants to interfere directly in Lebanon. And the most likely scenario is Syria to play a role in border security and restrict the militant group's supply routes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 下节回来，我们关注到的是日本和美国展开坚毅之龙实战联演，有近万人参加。稍后见。